الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، إنك تخلف الميعاد. يا الله من ينكن سروا dan sembahyang yang akan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau